جاكيت لوي واي تا تالا يلدي يا واي تا تالا نلا بيل واي تا تالا باتو كو واي تا تالا اجنيا دي واي تا تالا اي دو دي يا واي تا تالا

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ